0: Kanal K Podcast.
1: Willkommen zu meinem Podcast Hope in Newland auf Radio Kanal K im Kanton Aargau in der Schweiz. Heute wir haben ein wichtiges Thema, die mentale Gesundheit für Flüchtlinge und Migranten. Ich bin Mohammed Hussein, Moderator für Podcast Hope in Newland. Bei mir ist heute besonderer Gast Amira. Sie ist Psychologin. Wir sprechen über ihre Erfahrungen und über das Leben von vielen Menschen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. اليوم وصلنا وياكم لحلقة جديدة من برنامج Hope in Newland على راديو كانال كا. اليوم ويانا ضيفة كلش عزيزة وهي مختصة نفسيا أميرة، رح نحكي بها وتفاصيل تخص بمشاكل النفسية للاجئين والمهاجرين الموجودين بكانتون أرغاو في سويسرا. أنا محمد حسين، معد ومقدم لبودكاست هوب إن نيولاند في كانتون أرغاو. راح نحكي بهواية تفاصيل ويا ضيفتنا. بالأول نرحب بها، أهلا وسهلا ست أميرة في حلقة جديدة من هوب إن نيولاند.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، شكرا على
1: الاستضافة. شكرا لك لتلبية الدعوة والمجيء لبرنامجنا، خاصة موضوع كلش مهم، الصحة النفسية للاجئين والمهاجرين اللي موجودين بكانتون أرغاو وبسويسرا بشكل عام وبالعالم بالأجمع. دائما نسأل ضيفتنا بالبداية من هي أميرة؟ تقدرين تحكينا أكثر عن أميرة؟
2: نعم، أنا اسمي أميرة عثمان، أنا سورية كردية، صار لي تقريبا 14 سنة عايشة في سويسرا. أنا دارسة اللغة الإنجليزية وآدابها في سوريا، ودرست عدة سنوات كمان في سوريا، يعني اشتغلت كمعلمة لغة إنجليزية، وكمان هون في سويسرا درست كمان، اشتغلت كمعلمة لغة إنجليزية في مدرسة خاصة، وبعدها حبيت غير الاختصاص ودرست الاستشارة النفسية والاجتماعية هون، وصار لي سنتين عم بشتغل كاستشارية في كانتون آرا وكمان في كانتون تسوك.
1: كلش زين. شنو هو الدافع اللي يعني دافع اللي اهتمام أميرة بمجال الصحة النفسية وتحديدا لهذه الفئة المهاجرين واللاجئين؟ شنو هو الدافع يعني اللي خلاك تشتغلين بهذا المجال؟
2: طبعا اول شيء الدافع هي السبب المشترك عندي سبب مشترك. انا جيت مهاجره، جيت انا لاجئه، فكلنا عانينا. الواحد لما بيجي بيعاني من مشاكل نفسيه، من صعوبات نفسيه، ضغوط نفسية، بحاجة للدعم النفسي. يعني عن تجربة نفسية، عن تجربة شخصية اخترت المجال هذا.
1: كلش زين. بصراحة مجال كلش مهم، خاصة اللي ديعانون من هالمشاكل. يعني ده نسمع يومية بشكل يومي، خاصة بالخربة، يعني مشاكل هواية بهذا المجال. من خلال خبرتك كيف تصفين الحالة النفسية للاجئ عند وصوله للبلد الجديد مثلا، وخاصة بالسويسرا مثلا، من يصل السويسرا يعني شنو هو حالته؟
2: طبعا أول حالة هي الانفصال عن الواقع اللي تعودوا عليه. ما في لغة، ما في العادات وتقاليد، كل شيء جديد عليك. الإنسان اللاجئ بيشبه الشجرة اللي انقطعت جذوره فجأة، بيلاقي حاله ببيئة تانية ما بتشبهه، اللي لازم لحتى يتأقلم بده وقت وبده كمان دعم دعم نفسي دعم اجتماعي. طبعا التجربة كمان من ناس لناس بتختلف. إن أصعب شيء هي لما الواحد يكون لحاله ما عنده مع عيلته. فئة الشباب بيلاقوا صعوبة كتير.
1: شكرا. يعني انت حكيتي هواية تفاصيل عن حياتك وعن حياتك المهنية مثلا. هسه راح ندخل بصلب الموضوع وخاصة المحور الأول لحلقتنا اليوم وهي صدمة وتجربة نفسية مثلا. راح نسألك كم سؤال بخصوص الصدمة والتجربة النفسية للاجئين والمهاجرين. أول سؤال لهذا الموضوع: كيف يؤثر اللجوء أو الهجرة القسرية على نفسية الإنسان؟ كيف تشوفين تأثر يعني الإنسان بهذا الشيء؟
2: أول شيء الهجرة الهجرة يعني كلمة خفيفة كتير كلمة سهلة تنقال، ولكن الشيء اللي تحته في إنسان يعني تهجر أخذ قرار الهجرة غالبية الأوقات قسرا. يعني مو هينة مو يعني مو سهل الإنسان يأخذ قرار إنه أكيد. ينفصل عن واقعه، يترك شغله، يترك عيلته، يترك بلده اللي تربى فيه. وبعدين كمان في رحلة اللجوء في عذابات، في عذاب يعني في بالطريق كتار بيتعرضوا لإهانات جسدية ولفظية، ولما بيجوا لهون كمان بيلاقوا حالهم ما عنده لغة، ما فيني اتفهم، انا مو مفهوم، انا غريب، انا صعب. بلاقي حاله ما بقى عم يفهم نفسه هو
1: بالضبط. يعني تشوفين انه المشاكل الخاصة بهذا الجانب مثلا مثلا ينفصل عن واقع مثل الصدمة يصير
2: بالضبط. هذا يعني رحلة القرار الهجرة أو اللجوء لحاله هو صدمة هو لحاله صدمة للإنسان شو ما كانت الأسباب بعدها كمان مو بعدها لأنه أقل تأثيرا، ولكن أنا أقصد إلى أنه كمان في الناس اللي تعرضوا بقى بالطريق للعساكر مثلا في دول بيتعرضوا فيها للإهانات للضرب. هذا الشيء بيترك عندهم آثار نفسية سلبية وممكن مستدامة إذا ما تعالجت.
1: وهل تختلف الصدمات النفسية من شخص للآخر لو بالهجرة نفس كلهم نفس الشيء؟
2: لا طبعا تختلف من شخص لآخر. الاختلاف بيكون على التجربة. أول شيء التجربة، كيف كانت تجربته. ثانيا شخصيته. ثالثا ردة فعله. لأن احنا الصدمة هو شيء خارجي، مو الصدمة هي اللي تأثرت فيك، ولكن أنت اللي تأثرت تفاعلت.
1: أكيد.
2: كيف أنت تفاعلت مع الصدمة. في ناس بيمشوا بنفس الطريق في بيلاقوا قطة مثلا. في واحد بيخاف وبيهرب والتاني لا. ليش؟
1: أكيد يعني كل شخص
2: كل شخص طبعا يعني
1: لها أسبابها. نسألك سؤال آخر: ما هي أكثر مشاعر التي يمر بها اللاجئ في البداية مثلا؟ أكثر مشاعر تشوفين مثلا أنه يمر بها مشاعره يعني
2: أكثر شيء الخوف والقلق.
1: عفوا يعني بس للتوضيح يعني بالطريق يعني ما يجي للبلد الجديد أو يعني يستقر بها قصدك
2: لما يصل وهو بالطريق أصلا بيكون في عنده بالألماني يقولوا überlebens modus. يعني أنا ما عنده وقت ومجال يفكر. بيكون بده يخلص فالجسم مانه والعقل مانه جاهز لحتى يوقع. بس يصل صار أمان، صار في راحة جسدية نوعا ما. بتبلش بتجي هاي المشاعر الصعبة، مثلا القلق، الخوف، يا ترى أنا حأستقر، في إقامة، يا ترى حأخذ إقامة، يا ترى في إلي مستقبل هون ولا حأرجع، حيرجعوني.
1: أي يعني كلها من بداية للآخر، كل الصدمة وراء الصدمة.
2: طبعا
1: صراحة أجوبة يعني كلش مفيدة اللي دا يسمعنا حاليا على راديو كانال كا بكانتون أرغاو، ونتمنى لهم يعني الصحة النفسية يكون زين، وخاصة للناس اللي يعانون منها بشكل يومي أو يراجعون مثلا الدكاترة أو المختصين النفسيين اللي موجودين بالسويسرا. فإحنا مستمرين بحلقتنا وعندنا هواية أسئلة راح نسألك، لأنه بصراحة وقتنا اليوم دا نشوف كلش ثمين أنه نسألك أسئلة مفيدة اللي دا يسمعنا حاليا. راح نتحدث تأثيرات يومية للاجئين المهاجرين، مثلا كيف تظهر الصدمات النفسية عند اللاجئين في حياتهم اليومي أو الروتيني، مثلا روتينهم
2: حسب كل شخص بيختلف عن الثاني. بالألماني بيسموه تريجر. مثلا في ناس حولوهم على كامبات تحت الأرض. الناس اللي عاشت تجربة السجون اللي مسكرة وما في شبابيك، صار هذا بتصير هاي الكامبات بتخنقها، بتحس بتجي لعندي بتقلي أنا لساتني عايشة بالسجن. فكل شخص بيختلف عنده طريقة أنه الصدمة وين بتظهر. ممكن يكون ممكن صديق، ممكن شخص بالطريق، مثلا ممكن مسؤولين، مثلا ممكن مسؤولي يذكروا بالشرطة أو الشرطة اللي هون بالشارع.
1: نعم.
2: في ناس بتتوتر وبتخاف مع أنه ما أنا عاملة شيء، بس بتتذكر خلص بالضبط. الشرطة بالنسبة له صار تريجر، يعني صار عم بيذكر
1: رعب مثلا.
2: رعب.
1: بالضبط، أكو هواية مشاكل، يعني لكل شخص عنده مشاكل.
2: صح.
1: آخر مثلا.
2: صح.
1: ما الفرق بين الحزن الطبيعي أو الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب؟ شلون نشوفين؟
2: أي هلا الحزن الطبيعي هو اللي كلنا بشر، كلنا عنا أوقات بنحزن وهذا يعني طبيعي، وأوقات بنفرح، كلنا بشر. الحزن في له سبب مباشر صار، وهذا الحزن بيخف مع الوقت، يومين ثلاثة أربعة، أسبوع أسبوعين بيخف. الاكتئاب إذا ما في دافع، الإنسان عم بيلاقي إنه ما في معنى لحياته.
1: أكيد.
2: وعم بيضل بنفس وتيرة طبعا الحزن بنسميها، ولكن بيطول لمدة أكثر من 3 شهور، وقتها بده علاج.
1: أريد أسألك مثلا خاصة للناس اللي يجون مثلا للغربة أو للهجرة واللجوء، ويعيشون مثلا تفكيرهم وقلبهم بالبلدهم، عقلهم من خلال عائلتهم وجسدهم بالغربة.
2: صح.
1: وشلون هاي الشيء يؤثر يعني على الذكريات المؤلمة على الحاضر؟ شلون تشوفين هذا الشيء مثلا اللي دا يسوون انه شيء طبيعي ويأثر لهم؟ ويا دا اشوفهم خاصة يجون يعني عقليتهم كلهم ببلدانهم الأصلية وجسدهم بأوروبا.
2: طبعا، وهذا الشيء جدا مفهوم، هذا الشيء كتير طبيعي. طبيعي انهم تركوا بلدهم، تركوا عائلاتهم وراهم، لان بهموهم عن في وراهم عائلات واشخاص بهموهم. بيصير عندهم مثل حضرتك تفضلت، انه هم جسديا هون ولكن نفسيا روحهم بالبلد لساته. فطالما في شيء ما نو منسجم فيه، ما في انسجام بحياة الشخص او الفرد.
1: نعم.
2: فمن خلال الاستشارات النفسية هو بده فهم.
1: اكيد.
2: هو بده حدا يفهمه، بده مشاعره هي تنشاف. بس انشاف يعني حس حاله انه ايه، في حدا عم يفهمني، في حدا شايفني. بيرجع شوي شوي بيتقبل الحياة هون.
1: ياخذ وقت بس مو
2: بده وقت. كل شيء بده وقت.

0: في ناس بتقول فمنشجعه انه يعيش هاي المشاعر لانه بتريحه, بتريح اعصابه, الجهاز العصبي عنده. منشجعه انه يعمل اكتر ويعيش هاي المشاعر لفتره اطول ويلاحظ حاله كيف جسمه عم يتفاعل مع مشاعر الراحه هاي. كمان في ناس مثلا بتقول انا بس امشي بالغابه حس حالي كأني طاير.
1: نعم.
0: منشجعه امشي أكتر, كتر من هاي المشيات لحد مثلا بعد عن جو الكامب.
1: نعم.
0: اللي عم يخنقك.
1: على هال عندي مثال يعني أنا شفت مثلا من خلال حديثك عن هاي الأمثلة يعني بصراحة مثل قلتي مثلا أنه يشرب الشاي يحس بال, فكان عندي صديق يعني أعرفه هو كان عادة مالته يمكن بسوريا كان يوميا أنه يدخن يعني أنه اللي يدي يستمعون يعني يتركون هالعادة مثلا أنه يدخن الأرجيلة. وفهذا الشيء سواها يعني كان بالكامب ويوميا كان برا لازم مخلي أرجيلة ولازم يدخنها
0: من شان يعمل استراحة.
1: بالضبط.
0: استراحة من الغربة, هي تعتبر استراحة من الغربة له.
1: فدائما الناس اللي كانوا مثلا يتمشون هناك السويسريين خاصة يعني يستغربون انه من هذا الشيء, بس هواية اشياء يعني اللي كنا نسويها بالبلداننا يعني حسب رأيي ما اعرف يمكن يعني هكون غلطان, بس يعني اذا نحاول نشوف الأماكن يعني مخصصة للهوايات أو الشيء اللي تحب تسويها, لأنه إحنا جايين ضيوف بهالبلد ونحترم قواعد يعني هواية أشياء. فذكرت هذا الشيء يعني كان بالي مثلا أنه يعني أنه ما نشوه سمعة أنه خلال واحد يعني شخص واحد أنه يصير تعميم لكل اللاجئين أو المهاجرين خاصة بهالبلد يعني. احنا مستمرين بحلقتنا وراح نحكي بمحور يعني كلش مهم, هو محور الغربة والاندماج. حكينا بمشاكل وتحديات وهسه نحكي بالغربة والاندماج. مثلا ما تأثير الغربة والوحدة على الصحة النفسية, شلون تشوفين يعني؟
0: طبعا كتير في بيأثر, مثلا العزل الاجتماعي بيؤدي إلى العزل الاجتماعي. في ناس بس تطلع لبرا مثلا الفايناختس ماركت.
1: نعم.
0: بتخليهم يحسوا شو هاد ما عم بفهم, بيحس حاله إنه شيء غريب. بيرجع لجوه, بيرجع لجوه لحتى يبعد عن المشاعر هاي. مثلا اي يعني العزل الاجتماعي, العزل الاجتماعي
1: ما يحس انه هو من هالمجتمع مثلا يدي خاصه يكون وحيد. هاي اكو هوايه اثر انه ما يريد يندمج, ما يحاول يندمج لانه يمكن يرفضوه. بس بالعكس يعني
0: كل هاي طبعا كل هاي داخل جواته هو.
1: بالضبط.
0: بتصير جوات الانسان هي كونفليكت, كونفليكت يعني نزاعات داخلية.
1: نعم.
0: بتصير عند الإنسان, يا ترى إذا رحت شو حيقولوا, والله أنا ما عم بفهم حالي. بالضبط. أصلا يعني وأنا غريب وأنا ماني طبيعي, حبين ماني طبيعي عندهم, فيني أتصرف هيك أو ماني ما فيني أتصرف هيك. فكل هذا بيؤدي إلى
1: الوحدة
0: والبعد والانعزال الاجتماعي, وبالتالي فشل الاندماج.
1: النقطة كلش ما حكيتي بها, خاصة أنه أنا شفت وايا حالات مثل أنه ما يحاول أنه يكون منهم. فنحكي بخصوص اللغة, تشوفين مرات ناس يعني أذكياء ويفهمون اللغة بس يخافون يحكون. يعني أنا أسألهم ليش تخاف تحكي مثلا, أنت تعرف أخاف أنه مثلا يحكمون علي باللغة أنه أغلط.
0: المعايرة
1: يعني إذا غلطت هاي مو لغتك الأم يعني لازم تحاول.
0: بالضبط.
1: يعني لازم أحكي مثلا, أنا جيت أنا دا أحكي مثلا لأنه مو لغتي الأم يعني. أنا دا أحاول أحكي مثلا, بس إذا تشوف مثلا خاصة من الأوروبيين أنه يحاولون يحكون لغتنا كلمة كلمتين. وإحنا نشوف مثلا وكلش زين

0: وبالمقابل هم هم يسوون إذا تحاول تحكي لغتهم يعني
1: بالضبط.
0: كلش عادي يعني أحكون اللغة إذا غلطت راح تتعلم من أغلاطك يعني
1: بالضبط.
0: هاي كلش مهم يعني بالضبط. أنه يندمجون اللغة من
1: صح صح. اللغة هو الباب الأول اللي بيفتح كل الأبواب الثانية قدامك بالغربة
0: أكيد،
1: لأن هي صلة التواصل الأولى اللي نحن من الحرم منها بالغربة.
0: بالضبط. يعني حلقات مثلا السابقة حكيت واي عن المواضيع خاصة أنه اللي يريد مثلا يحكي اللغة أكو كل الأبواب مفتوحة قدامه صح. مثلا أكو بالأرقام مثلا أكو كورسات مجاني مثلا إذا ما عندك هم يفتحون السوسيال يوتيوب يعني كل الأبواب إذا واحد يحاول يعني أنه يتعلم، إذا ما يحاول غير شيء مثلا. فالسؤال الثاني مثلا بخصوص هالمحور المحور الاندماج والخربة هم باللغة، يعني كيف تأثر اللغة وصعوبة الاندماج على الشعور الشخص؟ حكينا بهواية تفاصيل يعني بشكل ملخص
1: طبعا في له تأثير كتير سلبي اللي بيتراكم مع مرور الوقت. كل ما مثلا مرة سنة سنتين هلا هذا كتير طبيعي، لثلاث سنين كمان بظن طبيعي، أكتر من هيك ببلش الشخص بحس حاله أنه فاشل. أنا فاشل. وكل ما سمع قوي الصوت هذا بداخله كل ما قل الدافع الداخلي، وكمان أدى أكثر للعزل الاجتماعي اللي هو سبب كتير المشاكل النفسية، اللي بيعزز هاي المشاكل النفسية بعدها.
0: أكيد هاي اللوم على نفسه، هاي من أكبر المشاكل اللي حاليا خاصة بالحياة مثلا أنه اللجوء كلش يعني دا أشوف أنه الناس هواية يعني ما شاء الله أذكياء عندهم هواية مهارات، بس من خلال هالوضع أنه سنة سنتين ثلاث سنوات اللوم على النفس يعني يؤدي لكوارث بالمستقبل يعني نتمنى أنه يبتعدون هذا الشيء، أنه هم كلش مهمين بالحياة ويقدرون يعني يسوون هواية شغلات. فإحنا حكينا هواية عن الاندماج، هسا نحكي بمحور آخر هو مختص لمجالكم يعني طلب المساعدة النفسية. أنه إذا واحد أنه خلص حس بنفسه يعني بضغوطات والاكتئاب والمشاكل نفسية، متى يجب على الشخص أن يطلب مساعدة نفسية من المختصين النفسيين؟
1: هلأ هي كمان بتعتمد على الشخص دائما، ولكن كمان في معايير لها. مثلا إذا حس حاله ما عاد عم ينام بده يروح ينام، التفكير الزائد، لأنه إذا ما نمت هذا تاني نهار مرهق، بتفيق مرهق، ما عندك دافع. إذا يعني ما في عندك دافع لحتى تروح تشتغل أو تعمل أي شيء، مثلا تتعلم لغة، ما عندك دافع. الصراعات الداخلية أحيانا كتير، في كمان الخوف الزائد، القلق الزائد، العزلة الاجتماعية. طبعا إذا لاحظ على حاله أنا قبل ما كنت هيك، طبعا إذا كان قبل الهجرة ما كان هيك، لأن في ناس ما بتحب الحياة الاجتماعية وهي مرتاحة مع نفسها. نحن بنقصد اللي ما كان اللي بعد الهجرة تغير عليهم، ما عاد بدهم مثلا
0: انه
1: يختلطوا
0: بالضبط
1: او يندمجوا.
0: نعم. وشلون تشوفين الناس مثلا، هواية ناس يخافون انه ذهب الى الطبيب نفسي من يعني هواية تعرفين انه كلام مثلا خوف من المجتمع حكم عليهم
1: بالطبط.
0: او هواية مسميات ما نقدر نذكرها بحلقتنا مثلا، بس خاصة من مجتمعاتنا يعرفون هاي الشيء. ليش يعني يخافون الناس انه يتجهون للطبيب نفسه؟
1: يعني انت ذكرت كمان السبب، هو خلينا نكون واضحين
0: أكيد.
1: يعني ما هيك يعني الحكم انه انا مجنون، انه الناس يحكموا علي انه مجنون.
0: نعم.
1: انت رحت عند طبيب نفسي أو استشاري نفسي، أنت مجنون شباك، ليش عم تروح؟ فالخوف من الحكم عليه، الخوف من العار يعني قوي كتير خاصة بمجتمعاتنا. ولكن الشيء الحلو أني أنا مثلا صار لي سنتين عم أشتغل، عم شوف أنه الوعي عم يزداد بالمجال هذا كتير، وأنا جدا بشجع عليه، لأنه الصحة النفسية كتير مهمة مثلها مثل الصحة الجسدية.
0: بالضبط أكيد. يعني بدنا نشوف مثلا كل أجزاء الجسم مثلا عادي تروح طبيب أسنان طبيب نفس الشيء، هو مثلا يحتاج أنه تدخل مثلا نفسي، أنه نفسيتك تعبانة تحتاج دكتور نفسي.
1: بالضبط. في شيء كتير مهم للاجئين مثلا، الصحة النفسية للاجئ اللي هي موضوعنا مثلا اليوم، أنه جدا طبيعي هاي المشاعر اللي عم بيحسها أول ما بيصل، لأنه في انفصال عن الواقع اللي عاشوا، في تجربة قاسية، في قرارات جذرية قاسية، جدا طبيعي هاي المشاعر الصعبة اللي عم يعيشها. وإنك تروح عند استشاري نفسي أو طبيب نفسي ما بيعني بالضرورة إنك مريض نفسي. يعني أنا جدا بشجع عليها. كتير ناس مثلا بيجوا عندهم مشاكل بالمعدة، بعد كم جلسة بيلاحظوا انه راحت خفت، ما بيصدقوا. الروح والجسد واحد في الحقيقة. انا تعبان، الخوف بالجسم بيطلق هرمون الكورتيزول اللي اذا زاد بيؤدي الى قلق، وهيك شوف كيف انه النفس بتأثر على الجسد، والجسد كمان بيأثر على النفس،
0: كلها علاقة يا بعض. نعم. وهسا حكينا بهالمشكلة اللي الناس هسا شلون نكسر هاي الفكرة او الوصمة في مجتمعاتنا، او خاصة من مجتمعاتنا اللي موجودين بأوروبا مثلا، انه نكسر هاي الفكرة انه انت فعلا محتاج دكتور نفسي تروح عليه،
1: أو استشاري نفسي،
0: أو استشاري.
1: هون في استشاريين نفسيين، ما مو مثل عنا مثلا يعني إجباري أطباء نفسيين. في استشاريين نفسيين ما في تشخيص مثلا، ما بيشخصك إنك شو عندك. المهم نركز مع بعض كيف إنه ترجع تشتغل من جواتك، يصير عندك دافع. الوصمة بتجي مثلا كيفية التغلب عليها بيجي بالوعي اني اعرف انه مثل ما هلأ حكينا، الصحة النفسية اهميتها ما بتقل عن الصحة الجسدية.
0: نعم.
1: وانه اذا انا ما اهتميت بحالي ما حدا حيهتم فيني.
0: كيد.
1: ما حدا بيدرى بالعالم اللي جواتي، بالشي اللي عم بيصير جواتي انا، إذا أنا ما حكيت.
0: أكيد. هو خاصة أكو هواية يعانون من مشاكل مادية والاقتصادية مثلا، أنه بالسويسرا أجور كلش عالية للأطباء، وهاي الشيء مثلا شلون واحد إذا محتاج دكتور نفسي شلون يقدر يتواصل مع منظمة، مع استشاري، مع أي أنا، يكون أنه يكون بمبالغ يعني رمزية ويكون مجاني. أكو هل فرص يعني للاجئين أو المهاجرين اللي هسه يستمعون إلينا؟
1: نعم. هلأ هون في خبر حلو هون بكانتون أرغاو.
0: نعم.
1: وكمان كانتون تسوك، هي أنه في باكسيون للي حصرا اللي مستفيدين من المساعدات الاجتماعية اللي على السوسيال. هو مشروع جديد بكانتونين أرغاو وتسوك. مثلا إذا حس حاله إنه هو بحاجة بس يحكي مع حدا يفهم عليه، يتواصل مع السوسيال ويقول له أنا بدي أروح لعند باكسيون، هم بيتواصلوا معنا وبيسجلوا اسمه، يعني ما بيجي عليه أي شيء، هو
0: ولا مبالغ ولا كلها مجاني. يعني
1: هو مو مجاني ولكن السوسيال بيتكفل بالأجور. ولكن إذا كانوا عم يشتغلوا وبحاجة أنه يروح يزوروا طبيب نفسي، فهم في الكرانكن كاسة بتدفع يعني. الكرانكن كاسة بتدفع.
0: كلش زين، خبر كلش حلو.
1: نعم.
0: اللي من خلال حلقتنا اللي يستمعون إلينا يقدرون يتواصلون ويا المكان اللي موجودين أو عن طريق الإيميل
1: أو يتواصلوا معنا على info@paxion.ch.
0: أكو أدريسهم أو بعرو.
1: نعم. أدريسنا جدا جميل، نحن بالبانهوف بانهوف شتراسة 96 عرو.
0: عرو هاي اللي يحبون انه اذا ان شاء الله يعني كلهم يكونون بالصحه الجيده. بس
1: طبعاً
0: يعني دائما واحد يحتاج دكاتره او استشارين مثلا، كلش عادي اذا حسيت بنفسك بالهل يعني الظروف اللي احنا حكينا تقدر تتواصل وياهم وعدهم بكل اللغات. هم الشيء حلو مثلا
1: صح عنا باللغة الأم، باللغة الأم مو بحاجة لترجمة، يكون معنا شخص ثالث. والجلسات يعني سرية تماما.
0: كل زين كل زين، بالتوفيق لكم لجهودكم مثلا لهالشيء. احنا تقريبا وصلنا لآخر محور حلقتنا رح نحكي بيها، هو التعافي والأمل، واسم يعني بودكاستنا هم الأمل أو الهوب. مثلا ما هي خطوات بسيطة يمكن لأي شخص قيام به لتحسين صحته النفسية؟ يعني
1: هلا مثل ما قلت أنا بالأول، كل إنسان في عنده مصدر طاقة بيستمد منه طاقته. يسأل حاله شو ممكن يسعدني أنا بالحياة هلا، طبعا بالشيء الموجود عندي، ما نروح على أشياء ما أنا موجودة. مثل أنا مثل أقول حضن أمي ما أنا موجود، أدور على أشياء هون بتعطيني شعور بالسعادة والأمل.
0: نعم.
1: في ناس بتقول بقرأ قرآن، مثل ما قلنا بالله، هو في ناس بتقول والله أنا لما بشرب شاي بحس حالي إني لساتني بالبلد. في ناس بتقول لما أنا بمشي بالغابة. فهي إلها تأثير جدا إيجابي على نفسي، على نفس
0: يمارس هواياته يعني بالشكل
1: بالضبط، يمارس يحاول يمارس هواياته. فيدور على مصادره الخاصة جواته هو. إيه
0: كل زين. وكيف يمكن للاجئ أن يبني حياة جديدة رغم كل الظروف الصعبة يعني اللي دايمر بيها؟
1: الإيمان.
0: الإيمان.
1: نعم، الإيمان إنه أنا بقدر. أنت مريت بمرحلة لجوء جدا صعبة ووصلت، فما بظن في شيء ما بتقدر عليه.
0: الإيمان إنه راح
1: أنا أقدر، أنا فيني. الإيمان بالنفس طبعا.
0: نعم.
1: الإيمان بالنفس إنه يؤمن بقدرته بطاقته إنه أنا قادر
0: يعبر كل هالظروف الصعبة.
1: بالضبط، أنا عبرت الأصعب.
0: أكيد.
1: فشو هاي الظروف بالنسبة للي أنا عبرتها؟
0: يعني هاي كم شغلة مثلا حتى ما يحتاج بالمستقبل مثلا لأي استشاري أو دكتور مثلا.
1: أي.
0: خلال هالشي مارس حياته. كل زين. هسا آخر سؤال من حلقتنا لليوم، ما هي رسالتك لكل شخص يشعر بالتعب أو فقدان الأمل؟
1: اطلب المساعدة،
0: خاصة أكو باكسيون وأكو
1: مو بس عنا.
0: بكل.
1: أنا بشكل عام بشجع إنه نحنا، لأن عنا كمان بثقافتنا إنه ما نطلب المساعدة لأن ما بدنا نبين ضعف. فطلب المساعدة أبدا ما بيعني ضعف. أحيانا القوة هي لما تظهر ضعفك، تظهر جانبك الحساس، هاي هي القوة.
0: بالضبط. يعني كلام كلش جميل، خاصة لأنه هواية ناس عندهم هاي الشيء أنه عظمة أو ما أعرف أنه يحس نفسه ما له ضعيف يعني دائما. فكل شيء
1: مو بس عظمة، في خجل.
0: خجل؟
1: في خجل، الواحد بيخجل يا ترى حيردوني، يا أحكي معه حيضحك علي بعدين، ممكن يتمسخر على مشاعري، أو ممكن الكلام هذا يطلع لبرا.
0: هاي
1: كمان هذا كم شيء كتير يعني بمجتمعاتنا جدا صعب إنه
0: بالضبط
1: يعني نهتم يعني للجانب هذا إنه كلامي ما يطلع لبرا.
0: بالضبط يعني. نشكرك مرة ثانية لحضور برنامجنا اليوم. يعني بصراحة برنامج كان كلش مفيد ومعلومات كلش زينة، ونتمنى اللي حاليا يستمعون إلينا يعني يستفيدوا من هالمعلومات، وإن شاء الله يكونون بصحة جيدة ويعيشون بالصحة والسلامة. اليوم هم وصلنا لحلقة ختاما للحلقة اليوم، وإن شاء الله نشوفكم حلقة جديدة من برنامج هوب إن نيولاند على راديو كانال كا في كانتون أرغاو. Danke, dass ihr heute bei Radio Kanal K im Aargau so gehört habt. Vielen Dank auch zu meinen Gästen Amira Othman für das interessante Gespräch. Ich bin Mohammed Hussein. Ob das bis zum nächsten Mal.
2: Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.